التي يدرسنا أو أنا هرتك أنا تباس ربنا جان تا شديدة وأنا وين دار طر دان نرجع شاش كانوا يرجع شاش وين نرجع شيء نكاور يجرون أبدا الحرية نكان نسنا نرجع شنغازوات